0: روبي، هو شوي شوي، هو انت، هو شوي شوي وانت.
1: استنى داي ولحظة واوا، بيشو بيشو واوا، مين هون ده؟
2: تويوتا واوا، ده العادي مازدا.
3: دقت قلبك لبلدي، هو لولا مقسوم، انا كيف بعرف يا سندي انك مغروم. يلا جيب، خلاص خلاص.
4: يا رب يا رب
5: تحكي صلى الله.
6: Do you have a room؟
7: اسمي فلسطين، مخلوقة من طين، لكن حجارتي من سجيل. لن أروي لك قصتي، فروايتي هي التاريخ. أنا فلسطين، أنا الحرب والسلاح والسلام والحجاب. أنا الآتية من ماض أليم وحاضر لئيم. أنا فلسطين، أنا فلسطين، أنا فلسطين.

خلصه للموت مولود جديد، فلذا يحب أبناءه كيفاته. يستحيل أن نشتاق أبدا يشقى قليلا كل عداء مناور. قلب الصهيد واختبار الضوء يستحال أن يقطع من الصلب نفس الأساور. ولذا سيتفق الوسيط أنه جرس مغاير، غور كبير في قلبي يتسع ويضيق، يتسع يضيق. لا أنا لأنه ند مشاجر. لم أعد بعدي نقيا مثلما في الأمس كنت قاصرا مهاجر قاصدا نهج الأكاس. الوصف ملكاً للمتلقي، السقف جحيم للمستلقي. الوصف ملكاً للمتلقي، السقف جحيم للمستلقي. سقطة في قاعها المتحجري، صانع الأفلام تاجر. خلاصه في البت دفء صهيد، فصاعد أو نازل أو موت، كلهم شيء مماثل، كلهم راح المناظر. وأنا هنا خلف الوميد أرمي الحجارة في المحيط، أرمي الحجارة في المحيط، أرمي الحجارة.

عليكم حبيب موت جوعت الدنيا بتطرق إن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة لبيك يا نصر الله.

الواقفون على حافة المذبحة أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة، والدم انساب فوق الوساح، المنازل أضرحة والزنازل أضرحة والمدى أضرحة، فارفعوا الأسلحة وادعوني، أنا ندم الغبي والبارحة، رايتي عظمتان وجمجمة.

تخلي عن نمط حياة مألوف لنعلق حالنا من حفة الشاشة، كبسات بدل عيط مكتوم، شعشعة عتمة والشمس مطفية، مسامير عطرف الأصابع طابة قماش بالتم، صريخ ساكت وصمت صاخب واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، 115 كيلومتر في صوب الجنوب. الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك انهاروا. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح التعليق الكئيب اللي قلته. إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها. تصفي الماي تحت زروعها قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس.

وقوم طربيك نقضني مشي الدرب تعبني مشي الدرب وتشوف هز القلب امشي وقوم